وقالت لي هو كاين رمانو سارين تقان شتيالو تشكان لي تشورانسكو سنارونا هي لا ايش لي شي كتشقلي بيديدو سناروني كشتيال تي شوكو لي رمانوس و تشي هو كاين تقال كابري سيمبيل تشكان بانتيو شيري كويناشكي لي قهونا الهونو كوسوط اي كوتشي تشاقي